دوب قربان الذهب مدلي مدلي باتي برابرة هفتي دو جوري استي مقوجة تبي تديري فانا كذباني هرم واسبني هردي دو مساك دنجي تاتي وي دردو وي دردو وي قرون وي قرون لو لو لو لو لو جانو لو لو